0: أستراليا بقى خلنا جالا يمي ولا مريات لنسا أمريكا يمو أمريكا مكارلو ينا يا أستراليا كيري روبنسون بيبي ويتي بيبي
1: ديست
0: ديست تسيلو ديست كي ديست خايت بغزين تلمون كاخا خويس لما كي تيلمن تيلمن لكم راخو كي أمريكا مكارلو يا أستراليا بس ما كبايك تيلي سبكي با أمريكا ريم روبنسون ميتوا كي أستراليا منا كوينا مكارلو يا أمريكا باير خلا كوبي لجالو تسلو كي أستراليا هنت مقن كي تخو يا مسمك كوم راخو وا أمريكا مسمك وصلتي ومنت تسلو كي أمريكا سلام راخو جالو كي أمريكا تسلو انت هربون افريكان نجا يا أمريكا يا جالو خندو كي لمراخو لا أستراليا تسلو انت tsaso enke metle so enke enke le yone go tswa mo mosemiki wa boraro wa Australia mo gaetse o dire tselo so enke enke sirsati balogan o batle go nsa nya boraro ya America metle so enke enke just hesitated a fraction too long meto tla gone o ile a tshwara mosemiki wa Australia ka ka hempe le gone Sikati born in Italy, moved to Australia as a young child. Sikati o Australia. Ga ke tsotsa gore a motsa pala ga bona gore mosamiki ona bolgana ona a tshwere mosamiki wa Australia ka ka hempel. Ga re itse. Eh motlhama ba tla seng ka bie a re ba e bona sentle ga ke tsa ha etsena. Eh ka tlogo. Ga no ke mo re go la Australia. Ba e le ka jalo. Rankunde. Ke Australia ba re gala kwa pele mo go ira kunde
1: looking for a counter attack but unable to find it
0: motsamo go tsole tsimana ko yena mo go dimega motso wa masome a matlhano le bobedi ke le fela Australia tse pedi America e re gala kwa pele jalo gapeng se le America mo karolo ya Australia tshe tsola gapeng nngwe e kotse
1: USA get a quarter again.
0: Happy Sam America. Basamga Kabon Nakus Kutusewa by America. Kya America happy Mukarlo Yanaya, Australia, Marakala Kopeli. Kisukutu happy. Sidurve Yalo in Cielo, Kim Samkino Maraburo Bedi, Wa Australia, Metcalf.
1: 2 goals ahead. Still the dominant force.
0: America la ba le kwa pele mo ga tso tsa ga ba iketse. Ba tla seng ka noele gore jaano ba tla itlhomisa ka yone. Ke se kutlo. Primo go nya wa ka tlhogo. Balogan. Ke di tlhogo gape tse thulane gape hano. Balogan. Le nomore ya boraro. Yo leng Sekati. Me ba siami Sekati so santsa dutse hatse. Tota wa itse gore ga motho thulile ka tlhogo mo ga etse go thulile tlhogo e thulile e sengwe tota o utlwa ka re e letsa molodinyana re tsi ee
1: Sierra alongside Trinity Rodman Sierra the wife of former Seattle Seahawks quarterback Russell Wilson a R&B star in her own right and Trinity Rodman who presented the match ball earlier on player with the US women's team now there's Marshall Lynch and Cliff Averill there'll be a big roar in the crowd when they spot these two Seahawk players, Super Bowl winning team here in Seattle this year.
0: Motamiko Toleti, Monacoena, Kikaselo, ya America, Basansibala Mocarlo, ya Boni. K Motamiko, also letting Yal was in Salafati, America, Australia, Casello Hape, Kia McKinney, Mayahona, Tachello, ya Australia.
1: Cheer, Gatti. Speaking of Russell Wilson, there he is, the former Seattle Seahawks quarterback.
0: Basamiki ba America ba mesamke harlo ha mo suba ba mo le baleng ba kae ba mo television mes ke gore ta